اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه

0: يوم نقول لجهنم هلم
1: هلم طلقتي
0: يوم نقول لجهنم هلم طلقتي وتقول هل من مزيد
1: وتقول
0: يوم نقول لجهنم